كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي ميور لولو جيكين موي سنو

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

أقلدة فان أقلدة جان حديثة رايا بندن بندن يا قديسة bandan khadisatu val yaay mazab mi ñu yobbu ñor meme wayul tour wa nga ñor ak roqa khadisatu

ويها كرجان فنان ونسره ويها كيري فاية ويها دجاسة باهم قدسة ما بوزي باما ما فاسة باما ما باما بويها ويها باهم نجلي واند غلانن فدى باهم نجلي ننتن بلي واند جازة

خرم فقونا مام چسخ فن سمادی ابي فال زمان لغير بما جوي باتي نوفي قما فالكما يتجو مغا شمبان توي جنو خوم باي ومي دك سوف بودي مجاني وقدال من الاجي ما دي كفال واتي مجاي شيخ فال مغنا فالكما يتجو مغا شمبان توي

0: وي هجانا في فاطمة بيا مسيشا وادي كومبا
1: فاطمة تبيلو
0: وي هاند دي امو بيدو دارون دول فودو سدو ودي وجنر مبودو في اند محمد رسول الله ان هذا وي باغ مريرا اسامب بلا دان غاندي وي تيمت جوي مبودو البركة وي جوجنر دي باندو محمد رسول الله ان دادو ودي مانا تيمت جوي مبودو lay kone way madame djep djew

جاي زمان من جانب النار وباي مردفنا على بيت العيد ابنا الله أدلى من جامد تدكوا عندك أرجرنا جو

ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هنا

0: كل من عليها فان ويبقى ويربك ذي الجلال والاكرام
1: كوغودا تجاني تجانو دو ايدنتي فولبي كاوتال جانغوبي تابيتال بولاغو كاورال ايكوستنديرال ميجوجي اوماتاوي او نياجيردو اسدي نانتورتودو باكادي غومادي باسادي نانتودو كونغول كيدانادو جابانادو جيوتيرادو كولي جيبادو ايدينه جونادو جينديانكي والله كورساتا مايدي جامرا قال نكاي هبتا كونون كمايتاي.

موجود مريم بابا كرجي قد عمد سيسا مريقتا مريم بابا كرجي موجود كانتوم فال أقل يجي مغلبا ما يجي